مجد بات بنت جاب مجد لورا مجد حبامي وقت بنت دبوخ مجي زبغط مالك مجياش زبغ مرب دير او تغجياش أبيك تكبو من قشيش وارد كودك تندر جاي جمت فاتم

ولا نجوم ولا لبن ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي مو يرك لولو جيكي نكو

مخالي كرونغونا مدين يا خير سنبال مامي جوب متردار سنبال مامي جوب مكمبو ماتي سنبال

ما دو مريان مما فكون درجات ما دو مريان خاري الله دم بجوب دلر بما تخسك جي من جاي

كتب جاء سمبانا كراز جمبانا سمبانا لبخير ترار وكان كفال فاما سي نجاك فال فاما سي بيتي لغا فاما سي أنت دارو مديك سمبا كان فاما سي ما تنبلين بجي أنت فال جاي نريد ودكو كرنيون Chak made do fal, for love made khatte in der drum sabarenga.

بلاش مرسى باي مالا سنقال ما جاو قول مرام جام ياسين باك مام جمالا موجك نك مرمي.

القرم جمل صف فربنا ما يبالك عرض شجده جبالم جمع جرمب فربنا ما جرمب قرأت

يبكم ربي يا نبار مذكر فال وجور خديسة جاي خديسة توي ياي بندن خديسة بندن خديسة تاولو ما سامب مي يوبن تشور مي موايون تور ما تشي تشور سنغال يبنجي جاي ما سامب مانغن تشور مي موايون تور مانغن تشور

تكون بجا سمبانا كراز جمانا سمبانا لبخير ترارا وكان كفال فاما سي نجاك فال فاما سي بيتي لوخ فاما سي أتدار مدى كسامبا كان فاما سي

سلي وبين الخدر لا يرام خفا وإذا ما بغى بن خلفي أنصرف له السقن وسقن أننا لم يهوي أمر لغيس بي ويوم دغلت لخدي أخدر منذتي فغر لك الويلات إنك مرجلي تبول وقد مال لرغبيت بنا ما نقرت بير يا أمر لغيس فانزل فقلت لا سيري

بتذرت علي وعارض الفتى لم تعللي فقالت يمين الله ما لك إلا تذل وما إذا ترك لقواتي تذلي خرجت بها نأسي تجر وراء دي تجر ورانا على سيناء وزر مرق مرخلي خسرت بفوضى يا سعافة ما إلت علي يدي